عارف من فين ابدا، بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا. انا مو سالفه هلا كان ده تنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا. عفوا عزيزي اهدا شو وعارفه ايش بك انك مشغل البل.